Fatimah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تحلف الميعاد.